0: خبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم.
1: سلام سلام كبرات سمعتي كتتاوي فانو راديو بي بي سي نيوز تغرينيا جميرلو بريزيدنت إساس أبتناب أمريكا ذات كورة مدرؤو انتايلو
2: زغالب زنغره إدا سراسة تريليون واشنطن لومي نواربعة تريليون يحرقم هلاو قليل مسكري
1: من قد أير بادر كابن نابن أسمرا نقداوي براراتات جميرو كاب انسسا نابسب زم محلال فو تلابعة حمامات نمنتا ايوم دقاقي موم نسبزت كعزلو
3: كاب انسسا نابسب زم محلال فو حمامات دوكنا بلوم اي نخقلن اتكن قبرون نخقلن اقر مقداموم يو
1: حاد صرت زيناتاتون حزنا لنا عاوت قبرك زيابيري سناي مكتتال تمالي إسران أربعة جنبوت كلتشحن إسران شدشتن إيرترا مبل سلاسة حموشتن عمت بعل نسان تخبيرا أبتقات أمي مدارز أسمع البرزيدنت إساس أفوركي أبت إسران كلتن دقائق مدارو أستات أربعة دقائق رأيو بزعبة زبيتها وقودات تزاريو تزبز حق فالقن بزعبة أمريكان برزيدنت دونالد ترامب نينيرو هابتم ولدهان نسزواده دو مدابي سعب
4: إيرترا نس أهجر كابتهوبن سلاسان حمشن عمتات غير الله تمالي عسان أربعتهم قنبت أبستادي مسمرات سنبلنا سنت أبستقبر له برزيدنت إساس أفوركي أبزس معمدر نحيال مديات أكايدان بوليستاتن أمريكا العلو تزاربو
2: ناصنتنا ناصنتن لعونتن وهداتن كبر مريتن بزلع قنتنا ساسنا زم عبلس مسرح سلزغنا تمالي أبين إيرنا لومي أبين لنا نمزح خلنا بلنا بس نفسنا نتحطط له أقطامي. أقرأه وإذا بيتاو خلنا تعترن مقبلون كابتي بعلنان هزب علمن حقون ولا رتعوي أهجرا وسرعة زوباوي مكببارن رقعتن متحق جازن رهوان تمرتن شركنة تنسلو سلزير علماون زواون مقانو بود عو موكاسيتاتن تزامدنتن كنفلطن كردون قبو حمامي
4: نزيم سفلوينتن رد مدرخاو ميزان أمريكا بمبال ناب واشنطن اتكيرو
2: داقماي مملاس ترامب ناب سعدا غزا كمتوي نباب حدا معدو مبقسي بوليسيتاتون اكيايدون زغطفو أسراتن باقا مقمارن عطب ايو غزان زدليو مخانو طغيسان ايره عامي زتقسكوو زغالب زنبره إدا سلاسة تريليون واشنطن لومي نابر بعة تريليون يعرقم هلاو قليل مسكري عبز حلاف عمد تفنيهم زلو بالونات غرينلاند كندا مكسيكو كوبا وزتة بحريهو هبت ديو جوغراف ديو كل سلوا ديو نزلنا ديو صعبيناتو انتايك مسلي خيل هاب حقا مردو أزيو سقام سلطغولة قمري زي بلو عقل زحطتي كاب نايجي زحلف عمت أقالو سحب قدايات ناي فنزويلان إيرانن قبل الناس مرأي هم عايقونن
4: أبزغر بأواناس زمدنا إيرتران أمريكان ناب نوبر مملات سعرتات كمزلو يفلت أمريكا أبلعو الإيرترا أمبيراتوز نبرت قدا العلاطية بفليل أخ ترامب مسعود بولوس منقوني النات قبسي

0: عدلا ومسرح بقال يلو جنتيكا وكود حدش فيروس ترايمس فلتنا كنت أملو نخلينا لنا نحسبو كتابت من عبالي
1: بتوسخ دلول تحت عرص زرقح المعكلات تعنان ون والسانيو
2: طاب انسسانا بسبب زمحلال فو حمامات دو كنبلو ما ينخلن اتكن قبرون نخل نقر مقدامو ميو زسلت انو سبمويا زتوادة تحت عرص لوجستيكا وقربات مجلاوي
3: زه خبركم سمعتنا ان لومي زدالنا لكم تحستو نزي مسل نيرو او هاديت مدب ازي برهانك الى تكنيك ديفيد انزاو كمون انا عاوت قبرك زيابير بحبر سسن نايو نمني لكم

0: سلام انقعب دحان نامدب Essential English Conversation متاخم ازي نتمهارو قنق انجليزينيا ازيو ادلاي زخونا مدبيو انا تمسكن بحال اب نايلو ممدب بزعباك اربا ازماتكم نخطعللو اتخللو اقباب كتمهارو يخم حجي كلتا سبات بزعبا ازمادهم زقابرو علال نسمع
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: زغبد انت مسيلو اي تشاولو نزناي كلت يوم علال كفافيلنا بمقرب نختل لما بدو نحقسوكم هنا. Cousin زبل قال كاب حاو بو امو اكو كمون حتنو نزولدو زغلص قالي. نخط عملنا كاب زقصينا ناي قربا ازماد النا كنطوع منا. بمجمرتا جولي نكريس كندي ناي قربا ازماد اللوخا الى حتيتاتو. How many cousins do you have? زحتو بزعبا خالوت عبالات بيتسب نمو كاسون كنت قاملا نخيلينا. أسمات نايستفالا ليو عبالات مقربكم سمعكم دقومو. أبا حقو.
3: Grandfather.
0: إنو حقو.
3: Grandmother.
0: أمو ويحاتنو.
3: Aunt.
0: حوابو وي أكو.
3: Uncle.
0: ود حوي وي ود حبتي
3: nephew
0: قال حوي وي قال حبتي
3: niece
0: كندي زاخلو مغرب اللوخم زبل حتو سمعكم دقومو
1: How many cousins do you have?
0: كريس كمزيلو مليسو أنا عصرت حدا نايك أرباز مادا اللوني I have 11 cousins. As ewoduma nisxixe ilu hatitwa. How about you? Nizharag sami'kum dugamu.
2: I have 11 cousins. How about you?
0: Julie, kemzi lan Chris melsi hibato. Ane arba'ta nayk arbaz madallawni. I have 4 cousins. Nizharag sami'kum dugamu.
1: I have 4 cousins.
0: قرم حجي نملستاتكم مسكالو اتسابات بزعبا مقربو مزهابو ملستات نمنتسار سمعو
4: How many aunts and uncles do you have?
3: I have 2 aunts and 3 uncles. How about you?
4: I have 5 aunts and 2 uncles.
0: حجي داقيمنا نفتن نطوم ملو اتحاسابات انجليزينيا سمعكم دقوموم نخلوم حانسابكن سمعو مينا
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
1: I have 4 cousins.
0: قرم كابز سمهاركم مو كنديك متذكروس كنره نتم حرقات بقانقاكم سمعكم ناب انجليزينيا ترجمكم اغربوهم كندي زخونو نايك ارباز ماد اللوخم
1: How many cousins do you have?
0: Ane, asert hade naik arabaz madalouni.
2: I have 11 cousins.
0: Nisikhe.
2: How about you?
0: Ane, arba'ta louni.
1: I have 4 cousins.
0: Bita'a mitubo. Hiji, nisabat kindey naik arabaz mad kamzallu wum kithatu wum tkulu. نجولي ملسي بمحبكا تلما مدو كندي زاخلو نايك أربا أزمادا لوخي يلكم محتات اترسو
1: How many cousins do you have?
3: I have 4 cousins
0: قرم حجي نتزنا بر علال بمولو بمسمع زقربكم وملسيتات داقيمكم سمعون
1: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins How about you?
1: I have 4 cousins
0: تسبق صرح حجم بعار نسبات كندي نايك أرباز ماد كمون حابوتات حات النتات أكوتات أموتات كمزلووم كتوكوسوم دخولو استمهاركمو دقاقيمكم من الممد آي ترسو مسمحازوتكم كنكم بإنجليزينيا How many do you have كندي ألوكم بمبال تلام عمدو أبزغط المدب Essential English Conversation كسابنا الرخب سسنايو باي
5: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 16 da 19 da kuma tashoshin FM a wasu kasashen Afirka ko a shafin mu na bbchausa.com. Mai saurare assalamu alaikum Rabi'atu rinka ce ke fatan kun mu lafiya a cikin shirin mu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Iran ta bada umarnin dawo da internet bayan tsawon lokaci. Isra'ila ta ce za ta zafafa hare-haren da take kaiwa Lebanon a kokarin ta na ruguza kungiyar Hezbollah. Yayin da rundunar sojin Najeriya ke gargadin al'ummar arewa maso gabashin kasar, rahotanni daga jihar Kwara na cewa wasu masu dauke da makamai sun kai hari fadar wani basarake tare da sace akalla mutum 10 cikin har da matansa da yayansa.
6: Sun kone fada amma ba duka bane. Kuma bayan wannan sun yi kidnapping matan su uku da yaran su hudu da suka dauki mata uku da yaran suka wuce.
5: Haro a Najeriya yau ne babbar jami'ar hamayya ta kasar ADC ke gudanar da zaben fitar da dan takarar shugaban kasa.
7: Wannan zabe ne tsakanin gogaggun yan siyasa kuma wanda babu faduwa a cikin sa, kowa ya ce a cikin sa abu daya ne, dama abin da aka sa a gaba shine ceto Najeriya a halin da take ciki.
5: Muna kuma tafi da labarin wasanni amma kafin nan ga Aisha.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الثلاثاء في 26 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: إيران تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع واشنطن، ووفد منها في قطر لبحث اتفاق محتمل. الحكومة الفيدرالية تؤجل تشريعات ضريبة أرباح رأس المال لمزيد من المشاورات. وناجون من الأجيال المسروقة يطالبون الحكومة الفيدرالية بخطوات عملية لتحقيق العدالة. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد منها في قطر للبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وتتكثف المساعي الدبلوماسية في الساعات الأخيرة، وشملت بالإضافة إلى الوفد القطري زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الوسيط في المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى إيران، ومن ثم زيارته مع رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين. وصرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال الإحاطة الأسبوعية عن المحادثات مع الولايات المتحدة إنه يجوز القول بالتوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، لكن لا يمكن القول أن الأمر يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا، متهما واشنطن بتبديل مواقفها. كما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هناك اتفاق. وقالت واشنطن إنها ستمنح المسار الدبلوماسي كل الفرص الممكنة للنجاح في المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وخلال زيارته إلى الهند، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات لا تزال قيد العمل والتطوير، مؤكدا أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق.
1: Said he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: يأتي ذلك فيما حظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول المسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. توفي نيل داينهر لاعب الفوت السابق في دوري AFL، والذي تحول لاحقا إلى ناشط بارز في مجال دعم الأبحاث الطبية. وبعد مسيرة لاعب مع نادي أسندن وتدريب نادي ملبن في دوري AFL، شخصت إصابة دانهر بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2013، وكرس ما تبقى من حياته لجمع التبرعات والدفاع عن المصابين بهذا المرض المستعصي والمميت. من جانبه، انضم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الإشادات التي نهالت تكريما للرمز الرياضي والخيري نيل دانهر، متحدثا أمام البرلمان عقب الإعلان عن وفاته.
2: I offer our heartfelt condolences to the Danaher family. His wife Jan, children Beck, Ben, Lauren and Luke, many grandchildren and wider family. They did so much to support the man that they loved so deeply.
0: قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الاستثناءات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال لن تكون ضمن الحزمة الأولى من التشريعات التي ستطرح على البرلمان خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تتضمن القوانين التي ستقدم الخميس تخفيضات في ضريبة الدخل إلى جانب إقرار خصم ضريبي ثابت بقيمة $1,000، كما تشمل إنهاء العمل بامتيازات الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري المعروفة بالنيجاتيف جيرينج بالنسبة للعقارات القائمة، واستبدال الخصم الحالي البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستواصل عملية التشاور قبل طرح مزيد من التشريعات، مؤكدا أن هذه هي الطريقة المعتادة لتنفيذ إصلاحات النظام الضريبي.
2: Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example, ACCI, the Tech Council. There'll be a policy position paper for consultation produced as well after the first round of consultations that was all foreshadowed there on budget night. And then there'll be a second lot of legislation to deal with those elements as well.
0: قدم ناجون ومدافعون الحقوق الأجيال المسروقة خطة وطنية إلى الحكومة الفيدرالية داعين القادة الأستراليين إلى الوفاء بالاعتذارات السابقة والالتزام بإحداث تغيير حقيقي وملموس. التقرير الذي أصدرته مؤسسة الشفاء في اليوم الوطني للاعتذار أي اليوم 26 من آيار مايو يضع خطة عمل تمتد لعامين تهدف إلى تنفيذ التوصيات العالقة صادرة عن تقرير إعادتهم إلى المنزل من قبل الوكالات الحكومية. وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الشفاء شانون دوتسون إن خطة العمل تعد أداة عملية للوزراء والأمناء العامين للوزارات والوكالات والمنظمات الأخرى من أجل تعزيز التعافي وتحقيق العدالة.
3: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
0: يستمع تحقيق وطني حول العنصرية ضد السكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس إلى مخاوف متزايدة بشأن الإساءات والعنصرية عبر الإنترنت. وكان التحقيق البرلماني قد أعلن عنه في شهر آذار مارس، وهو يدرس مدى انتشار العنصرية في أنحاء أستراليا وتأثيراتها والعوامل التي تسهم في تفاقمها. وقالت رئيسة اللجنة جانا ستيوارت إن هناك مطالبات بتحسين آليات الإبلاغ عن الانتهاكات وتعزيز إجراءات المساءلة والمحاسبة.
4: People are asking for better report mechanisms. People are asking for better accountability mechanisms. It's important that we're going to be hearing from law enforcement agencies, from the committee. We're going to be hearing from social media platforms as well. Really important for the committee to hear about, because we know that online in particular is where mob have experienced a real increase in the hundreds of percent of racism.
0: أظهرت أبحاث جديدة صادرة عن مكتب إحصاءات الجريمة والأبحاث في نيو ساوث ويلز أن ثقة الجمهور تراجعت في جميع المؤشرات الرئيسية بين عامي 2012 و 2025. وقالت المديرة التنفيذية لمكتب إحصاءات الجريمة والأبحاث جاكي فيز جيرالد إن البيانات تظهر تراجعا ملحوظا في مستوى الثقة منذ عام 2019.
5: And that's across all five measures of community confidence, but particularly people's views about whether police meet the needs of victims has fallen from 70% in 2019 down to 56%, agreeing with that statement in 2025, and also the timeliness of the police response also significantly down. But we've also seen falls in people's perceptions of whether offenders are brought to justice.
0: إلى الرياضة، في رياضة الدراجات الهوائية تم

استبعاد الدراج الإيطالي إنريكو زانونيتشلو من سباق طواف إيطاليا بعد قيامه بتوجيه ضربة رأس إلى متسابق آخر خلال نهاية فوضوية للمرحلة التي أقيمت في مدينة ميلانو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25، أدليد أمطار متفرقة 19، ملبورن أمطار متفرقة كذلك 18 درجة، هوبرت أمطار 14، كامبرا أمطار أيضا 16 درجة، سيدني زخات مطر 23، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good morning Australia, صباح الخير أستراليا, وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجنا الصباحي على SBS عربي. يوم الثلاثاء 26 أيار مايو 2026, وانطلقنا واليوم يوم الحوار المباشر. شكرا للزميل سليم الفهد على أولى نشراتنا الإخبارية لهذا الصباح. نترافق سوية حتى التاسعة بتوقيت الساحل الشرقي. أنا فارس حسن, واليوم حوارنا موضوع محلي. قبل ما نروح على مواضيعنا الدولية والمحلية, خلينا نبلش كالعادة بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض اللي عم بث منها اليوم هذا البرنامج. Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب ورنجري واي ورونج من متكلن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر أيضا بأصحاب الأرض الأصليين من الأبرجنيين وسكان جزر مضيق توريس ممن يستمعون إلينا الآن. في آخر تطورات الشرق الأوسط, يعني يبدو اللمسات الأخيرة توضع على اتفاق أمريكي إيراني. يبدو الولايات المتحدة في المرحلة الأولى تبحث عن خطة لفتح مضيق هرمز وإعطاء متنفس الاقتصاد العالمي, ويعني على ما يبدو نهاية العمليات القتالية. كان في حديث هذا الصباح كمان شغل مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الأخبار تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب, قال فيه إنه على السعودية وقطر التوقيع على الاتفاقات الإبراهيمية, وإنه عدم التوقيع يعني العودة للقتال بشكل أقوى من أي وقت مضى. طبعا في إشارة أو في حديث موجه لإيران. أما بالنسبة لموضوعنا المحلي رح نفتح حوله الخطوط في الساعة الثانية على 1300799624 بوقت عم يتراجع في معدلات التطعيم في أستراليا والفاكسينيشن ريتس إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات. في قلق كبير اليوم لا يمكن إلا أن أتحدث عنه بين الأهالي تحديدا بشأن كيفية حماية الأطفال من أمراض يعني كانت تعتبر حتى وقت قريب جدا شبه مسيطر عليها. بين التحذيرات الصحية الرسمية والمعلومات المتناقضة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي وذاكرة كوفيد 19 الثقيلة جدا, كتار اليوم بأستراليا عايشين بحيرة حقيقية. هل اللقاحات بعدها آمنة وضرورية؟ وإذا كانت ضرورية وآمنة, لماذا عادت أمراض زي الحصبة والدفتيريا إلى الواجهة مجددا؟ بهذا الإطار الحكومة كانت أطلقت حملات وطنية للتشجيع على التطعيم, واحدة تستهدف تطعيم الأطفال بمواعيد المحددة, وأخرى تركز على حماية كبار السن خلال فصل الشتاء من الأمراض التنفسية. هذا موضوعنا اليوم, وحابب أسمع منكم تجاربكم الشخصية. طبعا نلتزم دائما بالأسس العلمية, لهيك عنا لقاء مع طبيب الصحة العامة دكتور مروان توما حتى نفند بعض المعلومات الخاطئة والمضللة. وحابب أسمع منكم يعني كمان مين

وقع بهذه الحيرة؟ مين خايف من التطعيمات واللقاحات؟ على ماذا يبنى هذا الخوف اليوم؟ شاركوني وسمعوني أصواتكم. قلق تحديدا من الأهالي على أطفالهم، يعني هذا عم نسمعه كتير أكيد، وإنتوا عم تسمعوا هذا النوع من الأحاديث بأعدادكم مع العيلة ومع الأصدقاء. أيضا خارج أستراليا بنشوف كمان في تفشي للإيبولا بإفريقيا، في تذكير واضح اليوم للعالم بأن الأمراض المعدية ما بتختفي، بتتراجع فقط عندما تبقى معدلات المناعة المجتمعية مرتفعة. خليكم معنا من الآن، حضروا مشاركاتكم للساعة القادمة. بعد شوي رايحين على العاصمة اللبنانية بيروت، وأكيد نجول مع مراسلنا هناك أنطوان سلامة على أبرز الأخبار والمحاور بخضم أو بالتزامن مع إحياء لبنان للذكرى 26 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي. خليكم معنا مستمعين، راح نبلش مع فيروز وبعد الأغنية بننطلق إلى بيروت. يسعد صباحكم جميعاً.

0: يسعد صباحكم جميعا، انتم مع جود مورنينج استراليا، واليوم 26 ايار مايو. خلينا ننطلق الى العاصمه اللبنانيه بيروت ونجول هناك على ابرز اخبار العاصمه اللبنانيه.
1: من مراسلينا،
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة اللبنانية بيروت. أنا فارس حسن، ويسعدني أن ينضم إلي الآن وعلى الهواء مباشرة مراسل أس بي أس عربي هناك أنطوان سلامة. أهلا بك أنطوان، وصباح الخير من أستراليا.
2: تحياتي من بيروت.
0: يعني الأوضاع لا تبدو مستقرة تماما في لبنان، حالة استقطاب في الشارع، وبالتزامن مع كل ذلك أحيا لبنان الذكرى 26 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000. يعني فبين من يرى التفاوض بين لبنان الرسمي وإسرائيل سبيلا وحيدا لخلاص لبنان، وبين من يرى التمسك بسلاح المقاومة الحل الوحيد أيضا لخلاص لبنان، أين وقف اللبنانيون على هذه الذكرى وكيف عاشوها يا ترى؟
2: أحيا لبنان عيد المقاومة والتحرير بإقفال المؤسسات الرسمية كعطلة في وقت كما ذكرت انقسم الرأي العام بين من يعتبر أن المقاومة قادرة على التحرير الثالث كما وعد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وبين من اعتبرها ذكرى بعدما أعادت إسرائيل هذا العام احتلال نحو 42 بلدة وقرية في الجنوب وفرض حزام ناري دفع السكان لمغادرة نحو 20 بلدة بشكل شبه كامل، وهي تهدد حاليا بضرب البنى التحتية لحزب الله في مدينة صور وحتى في بيروت. وإثر انتقادات سياسية لإحياء الذكرى بعطلة رسمية، كتب رئيس الحكومة نواف سلام على إكس: لنجعل من المناسبة هذا العام يوم تضامن مع عائلات الشهداء ومع الجرحى والأسرى والنازحين والأهل الصامدين في الجنوب والقرى الأمامية، أما العيد فلن يستعاد إلا يوم انسحاب إسرائيل الكامل من الأرض اللبنانية وعودة الجنوبيين إليها بأمان وكرامة. وأعاد الرئيس اللبناني الزافعون التشديد على المفاوضات بوصفها الخيار الوحيد لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي، وقال في الذكرى: تأتي ذكرى التحرير هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد. وأكد الرئيس اللبناني أنه لا تنازل عن مطلب الانسحاب الإسرائيلي الذي تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار المفاوضة. رئيس مجلس النواب نبيه بري أشاد بإنجازات المقاومة ودعا لجعل هذه المناسبة الوطنية محطة في التلاقي والوحدة وإلى التحرر من خطاب الكراهية. وبينما يصر حزب الله على انتهاج المقاومة سبيلا لمواجهة إسرائيل، تسلك الدولة اللبنانية مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية واشنطن، وتعقد الجمعة المقبل جلسة للتفاوض الأمني يشارك فيها عسكريون من لبنان وإسرائيل في مقر وزارة الدفاع الأمريكية. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الوفد العسكري يغادر بيروت الثلاثاء أي بعد ساعات باتجاه واشنطن للمشاركة في المفاوضات.
0: نبقى في هذا الإطار أنطوان، يعني لبنان يواكب هذه المساعي للتوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني، فهل تعول بيروت اليوم على اختراق ما يعني بين واشنطن وطهران لتخفيف منسوب التصعيد في المنطقة في ضوء تصريحات إسرائيلية وتلويح بتصعيد جديد ضد حزب الله؟ كيف تبدو الصورة لديك؟
2: لا توحي التطورات الميدانية إلا بالتصعيد كما ذكرت، بعدما لوحت إسرائيل مجددا باستئناف قصف بيروت بعد تحييدها وتوسيع احتلالها إلى نهر الزهران، ردا على هجمات حزب الله بمسيرات انقباضية أدت إلى مقتل جنود إسرائيليين في أعنف تصعيد من نوعه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 نيسان الماضي. وتزامن مع توسعة إسرائيلية لإنذارات الإخلاء التي تجاوزت حتى الآن 114 بلدة في جنوب لبنان، ما دفع عشرات الآلاف

0: النزوح مجددا. ووصلت القوات الإسرائيلية التوغل في أراضي اللبنانية إضافية لاستكمال السيطرة على الخط الأصفر الذي يضم 55 بلدة حدودية، فيما كثف حزب الله إطلاق مسيرات استهدفت داخل الأراضي اللبنانية عشرات الآليات الهندسية والمدرعات والآليات العسكرية الإسرائيلية، فضلا عن استهداف جنود الأفراد، قبل أن يوسع الحزب ضرباته بدءا من الأيام الماضية باتجاه المواقع العسكرية في شمال إسرائيل. في المقابل طاول القصف الإسرائيلي مدينتي صور والنبطية وبلدات أخرى في محيط المدينتين، في وقت طرأ عامل ميداني خطير بتوجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان مدينة صور والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها، معلنا أنه سيعمل بقوة خلال الساعات المقبلة ضد ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لحزب الله، مع التذكير من أن المخاوف عادت لتسيطر على بيروت من تجدد الغارات على أهداف للقصف حددتها القيادة العسكرية الإسرائيلية وتحتاج إلى قرار سياسي.
1: يعني أحوال مضطربة أنطوان، ولكن وسط هذه الظروف القاسية التي يمر بها لبنان تبرز أهمية تطويب البطريرك إلياس الحويك، ليس فقط كحدث كنسي وإنما كرسالة وطنية وروحية عميقة. ماذا لدينا من تفاصيل عن هذا الحدث؟
0: من المعروف أن البطريرك الحويك هو من دفع إلى قيام لبنان الكبير وواجه مجاعة حرب الـ14، وربما بعث الفاتيكان بتبني التطويب رسالة تشكل اليوم نموذجا يحتاجه اللبنانيون أكثر من أي وقت مضى، فهو من دافع عن صيغة الشراكة بين المكونات اللبنانية. وذكر موقع الفاتيكان الإخباري فاتيكان نيوز أنه تعود الأعجوبة التي ستؤدي إلى تطويب البطريرك الماروني إلياس الحويك إلى عام 1965، وتتمثل في شفاء الضابط في الجيش نايف أبو عاصي، وهو من طائفة الموحدين الدروز وكان يعاني من مرض مزمن، حيث استيقظ يوما معافى تماما بعد أن رأى البطريرك في منامه. كما جاء في الموقع الفاتيكاني أن البطريرك الحويك عدا حياته الكنسية هو مرجع وطني، وكان يتطلع إلى الاستقلال عن السلطنة العثمانية، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى في المجاعة فتح أبواب الأديرة والصروح البطريركية لإطعام الجائعين والمنهكين جراء الحرب من دون تمييز بين الأديان. وفي عام 1920 ولدت دولة لبنان الكبير الجديدة التي ساهم في إعلانها عبر مشاركته في المفاوضات الدولية بعد الحرب. البطريرك الحويك الذي توفي عام 1961 في بكركي هو رجل حوار، وحظي بمحبة وتقدير كبيرين حتى لقب بأب لبنان الكبير كما وصفه الفاتيكان. في لبنان لقي إعلان التطويب الترحيب العام والشامل.
1: شكرا جزيلا لك أنطوان، مراسلنا في العاصمة اللبنانية بيروت. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل، وعسى أن يكون في جعبتنا أخبار إيجابية للبنان وللمنطقة. شكرا لك.
0: شكرا.
1: كان هذا مراسلنا في بيروت. هذه التقارير كلها متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App. تعالوا معا نقلب في صفحات الماضي. 26 أيار مايو في أعوام مضت، شو صار يا ترى؟ خلونا نبلش من أستراليا. اليوم 26 أيار مايو هو National Sorry Day أو يوم الأسف الوطني، ذكرى نقيمها سنويا منذ 26 مايو من عام 1998 للتعبير عن أسف البلاد لما حدث لسكان أستراليا الأصليين من سوء معاملة. اختير هذا اليوم تخليدا لذكرى تقرير أعيدوهم إلى مواطنهم أو Bringing Them Home لقدم إلى الحكومة الفيدرالية بعام 1997. مش يوم عطلة رسمية إلا أن بعض زعماء السكان الأصليين ينادون بذلك. اليوم أيضا 26 أيار مايو هو يوم الأم في بولندا، ودائما ننتهز أي فرصة نوجه كل التحية وكل التقدير لكل الأمهات اللي عم بسمعونا، وأكيد الرحمة لأرواح من فارقونا. خلينا نشوف كمان أحداث زي هاليوم. عام 1908 اكتشف البترول بكميات وفيرة في إيران. بالـ23 المملكة المتحدة قررت أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي، يحكمها الأمير عبد الله ابن الشريف

حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن. في مثل هذا اليوم أيضا بال 37 المملكة المصرية انضمت لعصبة الأمم. في مثل هذا اليوم أيضا عام 1970 نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي. ب 79 عادت العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي وقعت مع إسرائيل. شو عندنا كمان أحداث؟ عام 2017 مقتل 28 شخص وإصابة 26 آخرين في هجوم مسلح على حافلات كانت تقل أقباطا بمحافظة المنيا لأرواحهم الرحمة. في مثل هذا اليوم أيضا تعالوا نشوف سريعا أبرز مواليد هذا اليوم. الروائي المصري علاء الأسواني ولد عام 1957 والممثلة السورية نادين خوري عام 1959. كانت هذه أحداث الماضي أحداث اليوم في موجز إخباري محدث، والزميل سليم الفهد من استوديو الأخبار.

نرحب بكم مستمعين مرة أخرى ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. إيران تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع واشنطن ووفد منها في قطر لبحث اتفاق محتمل. الحكومة الفيدرالية تؤجل تشريعات ضريبة أرباح رأس المال لمزيد من المشاورات. وناجون من الأجيال المسروقة يطالبون الحكومة الفيدرالية بخطوات عملية لتحقيق العدالة.

لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنترلينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.

جولة على حالة الطقس في عواصم الولايات اليوم 26 أيار مايو، ونبدأها هنا في ملبن. صراحة الدنيا برد كانت الصبح، وحتى غير الأمطار، يعني أمطار خفيفة كانت ولكن ضباب كان، مورنينج فوغ. درجات الحرارة ترتفع تدريجيا لتلامس حاجز 19 درجة مع ساعات الظهيرة. ننتقل إلى سيدني، اليوم الأجواء ماطرة، درجات الحرارة تلامس حاجز 22 درجة مئوية في أقصاها. حاليا درجات الحرارة حوالي 17 درجة، it feels like 19، يعني دافي نوعا ما. ننتقل غربا إلى باث، اليوم أجواء مشمسة كليا بدون أمطار، وأقصى درجات الحرارة 25 درجة مئوية. ننتقل جنوبا إلى أدليد عاصمة ساوث أستراليا، اليوم أمطار متفرقة و19 درجة مئوية. ننتقل إلى تازمانيا، إلى هوبارت عاصمة الولاية، اليوم أجواء ماطرة و14 درجة. من هوبارت نروح على أقصى الشمال على داروين عاصمة المقاطعة الشمالية، أجواء مشمسة كليا بدون أمطار، وأقصى درجات الحرارة 32. نختتم هذه الجولة على حالة الطقس في العاصمة كامبرا، أجواء ماطرة و16 درجة.

قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شنبام أن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب الإيراني لكرة القدم بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم، مضيفة أن الولايات المتحدة لم ترغب في استضافة الفريق. المنتخب الإيراني كان قد أعلن نقل معسكره التدريبي الخاص بكأس العالم من الولايات المتحدة إلى المكسيك بعد موافقة مبدئية من فيفا وسط مخاوف مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وإجراءات التأشيرات. كان مقرر أن يقيم المنتخب الإيراني معسكره بأريزونا قبل أن يقرر نقل مقر الإقامة إلى تخوانا، وهي يعني مدينة حدودية قريبة من الأراضي الأمريكية. رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج حكى أنه القرار جاء بعد اجتماعات مع مسؤولي فيفا واللجنة المنظمة للمونديال، وأكد أن الخطوة راح تساعد بتجاوز أي مشكلات محتملة تتعلق بالتأشيرات والتنقل. المنتخب الإيراني ضمن المجموعة السابعة يفتتح مشاركته بمواجهة منتخب نيوزيلندا بكاليفورنيا قبل مواجهة منتخب بلجيكا لكرة القدم، بعدين مصر في سياتل. تشارك إيران بكأس العالم للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها، لكنها إلى الآن لم تنجح في تجاوز الدور الأول.

وهيك بنكون وصلنا مع بعض لجولتنا على صحف هذا الصباح. خلينا نبلش من نيوز كورب ونقرأ من ذا أستراليان لهذا الصباح في قصة حصرية على العنوان الرئيسي بالبنط العريض بالصحيفة كريس بوينز: Climate team bills taxpayers almost $500,000 for overseas COP trips. بتطور أثار جدل واسع بأستراليا، كشفت تقارير حديثة أن وزير التغير المناخي كريس بوين شكل فريقا ضخما يضم أكثر من 100 موظف حكومي لدعم مهمته كرئيس لمفاوضات مؤتمر المناخ العالمي كوب 31. حسب الوثائق الرسمية، دافعي الضرائب رح يتحملوا ما يقارب $150 مليون أسترالي لتغطية أنشطة المؤتمر، هو مفروض نص مليون دولار لتغطية أنشطة المؤتمر والتحضيرات المرتبطة به. خلال 4 أشهر فقط أنفقت الوزارة نحو $500,000 على رحلات خارجية لموظفين رافقوا تحركات الوزير في مفاوضات المناخ الدولية. الملفت بالموضوع وفق الصحيفة أنه أكثر من $345,000 أنفقت على 25 رحلة جوية ذهابا وإيابا، كلها بزنس كلاس أو على درجة رجال الأعمال، إضافة إلى آلاف الدولارات على الإقامة والمصاريف الأخرى. شملت الرحلات دول زي تركيا، فيجي، ألمانيا وكوريا الجنوبية. شارك الموظفون في اجتماعات وتحضيرات خاصة بمؤتمر المناخ اللي لسه لم يعقد بعد. وأظهرت الأرقام وفق الصحيفة أنه مكتب رئاسة المؤتمر داخل الوزارة يضم 31 موظف، وإجمالي الفريق المكلف بملفات المناخ والشراكات الدولية 105 موظفين بدوام كامل، رقم يوازي أو يتجاوز حجم بعض الهيئات الحكومية الأسترالية المعروفة. تأتي النفقات وسط انتقادات متزايدة لما يعتبره البعض بيروقراطية مناخية مكلفة حسب توصيف الصحيفة، خاصة بعد الجدل السابق حول فاتورة هاتف للوزير تجاوزت $62,000 خلال قمة المناخ الماضية أو العام الماضي بأذربيجان. ورغم تأكيد الحكومة أنه التحركات ضرورية لتعزيز دور أستراليا بقيادة مفاوضات المناخ العالمية، يرى منتقدون أن حجم الإنفاق يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة أموال دافعي الضرائب.

لقيت لكم بسيدني مورنينج هيرالد عنوان يعني بلبق شوي على هذا العنوان. Senator billed taxpayers over trip that included son's engagement party. السيناتور بفيكتوريا بريجيت ماكنزي عم تواجه موجة جديدة من الانتقادات بعد الكشف عن استخدامها رحلات ممولة من دافعي الضرائب حتى تسافر على تازمينيا بعطلة نهاية الأسبوع نفسها لأقيمت فيها حفلة خطوبة ابنها هناك قبل نحو 10 أشهر من مطالبتها لاحقا بتغطية نفقات سفر لحضور زفافه أيضا. ووفقا لسجلات هيئة نفقات البرلمان سافرت ماكنزي من ملبن لدافنبورت ب 29 نيسان أبريل عام 2022 خلال فترة الحملة الانتخابية الفيدرالية. باليوم نفسه شاركت بفعالية انتخابية لدعم النائب الأحراري جافين بيرس بلاتروب بشمال تازمانيا. نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إشادة بأدائه ودعما لإعادة انتخابه. بالليل اللي بعدها حضرت السيناتور حفلة خطوبة ابنها والتقطت لها صور عائلية خلال المناسبة ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت رحلة ذات طابع رسمي أم شخصي. بعد يومين طالبت بتعويض مالي بقيمة 259 دولار مقابل رحلة العودة من دافنبورت لملبن بدون تسجيل أي نفقات إقامة. القضية عادت إلى الواجهة الجدل حول استخدام السياسيين للأموال العامة خصوصا بعدما أثار النائب الأحراري لتيم ويلسون تساؤلات بشأن الانطباع العام لسفر ماكنزي الممول جزئيا من دافعي الضرائب لحفل زفاف ابنها بتامار فالي عام 2023. التطورات في وقت تتزايد فيه الرقابة الشعبية والإعلامية على مصاريف السياسيين وسط دعوات لمزيد من الشفافية والتدقيق في كيفية استخدام الأموال العامة. الموضوع بنفع له حوار مباشر. نرجع على نيوز كورب وادي أستراليا. نقرأ أنتوني ألبانيزي considers a shift toward a capital gains tax concessions. في خطوة أثارت ارتباك واسع بالأوساط الاقتصادية والسياسية الأسترالية فتح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الباب أمام إعفاءات جديدة من ضريبة أرباح رأس المال أي ما يعرف بالسي جي تي لتشمل قطاعات تتجاوز شركات التكنولوجيا الناشئة. تصريحات جاءت بعد موجة انتقادات حادة لسياسة الحكومة الضريبية المقترحة ضمن الموازنة الأخيرة ولاعتبارها رجال أعمال ويعني سيدات أعمال أكيد ومستثمرون ومستثمرات تهديدا مباشرا لجاذبية الاستثمار بأستراليا. ألبانيزي حكى الحكومة ما بتتشاور فقط مع قطاع التكنولوجيا بل أيضا مع منظمات الأعمال الصغيرة وغرف التجارة والصناعة ما أثار تساؤلات حول احتمال تراجع الحكومة أو إجراء تعديلات كبيرة على سي جي تي وهذه الحسومات التي لم تعد متاحة بشكلها السابق. في الخلفية السياسية حزب العمال عم بواجه ضغوط متزايدة حتى من حلفائه المحتملين بحزب الخضر لعم بدرسوا تشديد القواعد المقترحة على المستثمرين العقاريين فيما يتعلق بآلية النيجاتيف جيرينج أو المديونية السلبية. تقارير بتحكي أن الحكومة قد تعيد النظر بخطط فرض قيود على الصناديق العائلية والصناديق الاستثمارية للتراست فاندز من أكثر النقاط المثيرة للجدل يعني في الإصلاحات الضريبية. نختتم هذه الجولة من The Guardian ونقرأ Australian flotilla activists arrive home alleging sexual assault and beatings in Israeli detention. عاد عدد من النشطاء الأستراليين إلى البلاد بعد احتجازهم في إسرائيل أثناء مشاركتهم في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة وسط اتهامات خطيرة بسوء المعاملة والتعذيب ومطالبات بلقاء ألبانيزي لعرض ما وصفوه بالانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الاحتجاز. 9 من أصل 11 أسترالي رجعوا مبارح إلى سيدني وميلبن وبريسبن. استقبلهم مئات المؤيدين للفلسطينيين بهتافات Free Palestine. ارتدى بعض العائدين ملابس تحمل شعار مصلحة السجون الإسرائيلية بعدما قاموا بشطب الشعارات وكتابة عبارات داعمة للفلسطينيين عليها. القوات الإسرائيلية كانت اعترضت السفن المتجهة إلى غزة ب 18 أيار مايو ضمن أسطول ضم أكثر من 400 ناشط من دول مختلفة. قضية أثارت جدل دولي بعد نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير مقطع يظهر فيه محتجزون راكعون وأيديهم مقيدة في
في مشهد وصفه منتقدون بأنه مهين. ناشطة الأسترالية فايولت كوكو قالت أنها احتجزت تحت تهديد السلاح، أجبرت على خلع ملابسها، وزعمت أنها تعرضت للضرب والركل واعتداءات وصفتها بالجنسية، الحرمان من الطعام والماء والمحامين. في المقابل نفت إسرائيل هذه الاتهامات وأكدت أن المحتجزين عوملوا وفق القانون. الرئيس أو السفير الإسرائيلي بأستراليا نفى مزاعم العنف والاعتداءات الجنسية، وحكى أن المشاركين عوملوا بحساسية كبيرة وأن أي منهم لم يتعرض لأذى.

0: هاي كانت جولتنا على صحف هذا الصباح. ننتقل من صحفنا المحلية إلى أبرز الأخبار الدولية، وطبعا يترقب العالم كما تترقب أستراليا، نترقب جميعا اتفاق أمريكي إيراني، فهل وصل إلى مراحله الأخيرة؟ الإجابة مع الزميل سليم الفهد. أهلا وسهلا فيك سليم، صباح الخير.
1: صباح النور عليك فارس وعلى جميع مستمعينا. بالفعل سؤال صعب ليس له إجابة واضحة حتى هذه اللحظة، يعني هنالك بحسب الجانبين واشنطن وأيضا طهران هنالك تقدم في العديد من النقاط التي كان حولها بعض الخلاف، ولكن يبدو أن هنالك حلول أو تفاهمات تم التوصل إليها، لكن تبقى أو يبقى جانبان مهمان هما الملف النووي وأيضا مضيق هرمز من الجوانب المهمة التي لا زالت النقاش فيها مستمرا. هنالك طبعا يوم الأحد كان تصريح أو تغريدة للرئيس الأمريكي أن اتفاق واشنطن، ثم عاد وعدله وقال يعني تم إفهام المفاوضين الأمريكيين أنه لا حاجة للعجلة والتوصل إلى اتفاق بشكل سريع. أيضا كان هنالك تصريحات لافتة للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال أنه هناك تفاهمات ولكن يبدو أن بعض النقاط ما زالت عالقة. قال أنه نعم توصلنا إلى اتفاق في بعض الجوانب، ولكن لا يمكن القول على حد قوله بأن الاتفاق بات واشنطن، أي بات الإعلان عنه واشنطن. أيضا لا بد من الإشارة إلى أن هناك في الساعات الأخيرة يعني نوع من الوساطات وأيضا التدخلات من الوسطاء، خاصة بأن وفد إيراني رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الشورى قليل باف محمد باقر قليباف وأيضا وزير الخارجية عباس عراقشي وصل إلى الدوحة وبمعية محافظ البنك المركزي الإيراني، وهذه المرة الأولى، مما يشير إلى احتمال مناقشة بعض الجوانب مثل الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، وبالتالي هناك نقطة أيضا للحوار. هناك أيضا يعني تحرك سريع لرئيس أركان جيش الباكستان الذي وصل إلى طهران ومن ثم عاد ورافق رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين، ويبدو أن هنالك يعني محاولات لحلحلة الأمور للوصول إلى اتفاق. إلى أي مدى أصبح الاتفاق ناضجا؟ قد يعني سؤال لا يمكن الإجابة عنه حتى هذه اللحظة، ولكن قد تبدو الإجابة عليه يعني في الأيام القليلة القادمة، قد تبدو الإجابة يعني معقولة أو واضحة.
0: استنى سليم، احنا دائما نترقب نشراتك الإخبارية، وأي جديد دائما يرد في نشرات سليم المحدثة على رأس كل ساعة. ننتقل الآن إلى موضوع وحلقة من تحت المجهر لها علاقة بشكل أو بآخر بحوارنا المباشر. سمعنا عن فيروس إيبولا تفشى في أكثر من دولة، زميلك كوثر حنبوري التقت طبيب الصحة العامة هاني البيطار وسألته عن هذا الفيروس، سبل الوقاية، وهل في يا ترى خطر من وصوله إلى أستراليا؟
2: تحت المجهر. يتزايد القلق هذه الأيام بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصا بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية. ما هو الإيبولا؟ هل صحيح أنه مرض خطير وقاتل لكنه نادر الانتشار؟ كيف ينتقل؟ ما هي الأعراض وسبل الوقاية؟ وكم نحن في أستراليا بمنأى عنه؟ أنا كوثر الحنبوري حملت كل هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور هاني بيطار في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر، إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات

0: عامة فقط. إن كانت لديكم حالة خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
1: أولا صباح الخير كوثر، صباح الخير للجميع. الإيبولا فيروس هي مجموعة فيروسات مش فيروس واحد، بيسموها أوثو إيبولا فيروس. من أين إجا اسم إيبولا؟ في نهر في الكونغو اسمه إيبولا، سموا الفيروسات دي على نهر، أعتقد هو بدأ انتشاره من هناك. الإيبولا اللي حصل دلوقتي مش حاجة جديدة، حصلت قبل كده مرتين في السنوات الأخيرة، وكان في كل الحالات متمركزة في هذا الجزء من العالم اللي هي الكونغو الديمقراطية، اللي هي الكينشاسا مش الكونغو برازافيل، وأوغندا دلوقتي، وكمان كان في ستاتيستيكس من جنوب السودان انه كان في حالات في الماضي.
0: نعم.
1: هل المرض للإنسان الإيبولا خطير؟ هو فعلا خطير، لأنه ممكن يوصل نسبة الوفيات إلى 50%، يعني كل 2 في 1 يفقد حياته. هل في خطر كبير أنه يجي هون أستراليا؟ لا، ما في خطر كبير أنه يجي هون أستراليا، لكن طبعا هناك دلوقتي في أعتقد فوق 100 حالة وفاة، وانتشر المرض من الكونغو إلى كامبالا عاصمة أوغندا. فدي حاجة بتستدعي منظمة الصحة العالمية أنها تبتدي تلقي الضوء عليها، تبتدي تاخد احتياطاتها.
0: نعم دكتور، عم بيقولوا انه هاي السلاله انه عم تعمل قلق لانه في نوع ما لها لقاحات، هيدا النوع اللي منتشر هلا.
1: فعلا عندك حق، كلامك 100% مظبوط، ما في لقاحات، واخطر من كده ما في علاج. فاللي بيحصل انه بيبقى العلاج زي ما بيقولوا سبورتيف، يعني لو حصل فشل كلوي بتعالج الفشل الكلوي، لو حصل نزيف بتعالج النزيف، لو في تعب بتعالج دي، لكن ما في حاجه. نتمنى، احنا بنقول ان الفيروسات لا يستجيبوا للانتيبيوتيك المضادات الحيويه، فبالتالي ما في كبسول تدي انتيبيوتيك يموت الفيروس ويصح الانسان، لا ما في دي. فكل التريتمنت عبارة عن حاجات مساعدة لتطورات المرض في الإنسان ده.
0: نعم، هذه السلالة اسمها بوندي بوجيو، وكيف بيتم التعامل معها؟ يعني هل بصير في حجر على المريض؟
1: طبعا لازم يحصل في ايزوليشن، حجر طبعا، لأنه لو بتشوف ازاي الفيروس ده بينتشر، الفيروس أساسا بيصيب الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة الفود باتس، وكمان في بعض الغزلان وبعض القردة زي الشمبانزي والغوريلا والحاجات دي، فهو أساسا موجود في الحيوانات. كيف بقى بيجي على الإنسان؟ طبعا احنا عارفين انه احنا عندنا في سيدني هنا مليان فود باتس على الأشجار لو نزلت بالليل، فهم بي بي بي بيطلعوا افرازات زي البراز او البول وبتاع، بيقع على الفروتس، بيجي واحد بياكل الفروت من غير ما يغسلها من غير ما ينظفها، ممكن تيجي بالطريقه دي. طبعا لو في اشخاص بيتعاملوا مع الحيوانات في مزرعه حيوانات في مزرعه دي، طبعا ممكن يجي له من التاتش، لكن وانس اجى للانسان بينتقل عن طريق افرازات الجسم، يعني سواء البول البراز التخت بتاعه هدومه الحاجات دي كلها ممكن ينتقل الإنسان. ولذلك زي ما بنشوف في الأخبار كل الناس اللي هم بيعالجوا المرضى دول لابسين اللبس الوقائي كله زي أيام كوفيد عشان ما يجيش تلامس مع الإفرازات دي. بيسألوا هل لو وقعت الإفرازات دي على الأرض وأصبحت تراب ممكن الواحد يستنشقها مثلا ويجي له المرض؟ لغايه دلوقتي ما فيش حاجه 100% بتقول ان الكلام ده ممكن يحصل. كل اللي ممكن يحصل من التلامس مع افرازات المرضى او افرازات الحيوانات اللي فيها الفيروس. بدي اقول لك كمان ان في دراسات عملت في الماضي لقوا ان بعد اشهر من الواحد صح من المرض ده لسه في انتي بوديز اللي اجسام مضاده في الدم بتاعه للفيروس كذا شهر بعدها. وايضا دي يمكن حاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، الفيروس لما بيشوفوا شو اللي خلاه يقعد كذا شهر بعد من واحد صح، لقوا انه على حسب الفيروس موجود في مكان حامي له في جسم الانسان، مثلا السائل المنوي عند الرجال ممكن يبقى فيه الفيروس. ولذلك في حالات يقول لك انه ممكن اجى من التلامس الجنسي سواء عن

0: advertising.
1: Knock, knock, Capital One Bank guy.
2: Wow, Charles Barkley?
1: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
2: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
1: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
2: Anything for a neighbor.
1: Can I try the cash phrase?
2: Sure, take it for a spin.
1: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
2: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
4: الناس اللي فقدوا حياتهم بيقولوا انه فقدوا حياتهم نتيجة لفشل كلوي عند الفيروس قضى على الكلى على وظائف الكلى.
5: دكتور هو بعد ما وصل لمرحلة الابيداميك.
4: لا لسه ما علموش انه ابيداميك يعني لازم يطلع العالم كله تقريبا او في اغلب لغاية دلوقتي هو محصور في المناطق اللي قلنا عليها دي في الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا.
5: ما هي سبل الوقاية؟ ما زال ما في له علاج تام يعني أن واحد يشفى منه؟
4: طبعا زي ما تفضلتي قلتي طالما ما فيش علاج فأحسن ما يجي لنا الفيروس. بالنسبة لنا احنا صعب أنه يجي، لكن لو في تعامل مع الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة وزي ما قلت قبل كده مليانة سيدني من الفروت باتس مليان. أبسط حاجة انه لما ناكل اي حاجه مش مطهيه يعني زي فواكه زي خضروات بنغسلها باستفاضه عشان لو حصل انه سواء الخفاش او الفئران او اجوا ان كونتاكت معها احنا غسلناها كويس قوي. طبعا بالنسبه للحالات الموجوده التعامل معهم لازم يكون وقايه كامله زي ايام الكوفيد، نحن ما نلمس بايدينا الإفرازات، من نلمس أجسامهم، من نلمس هدومهم، من نلمس التخت اللي قاعدين عليه، كل ده لازم يكون. وطبعا الحاجات دي كلها لازم تتعامل تعامل وقائي جامد. بعد كده أخطر حاجة على الإنسان هي مخه.
5: نعم.
4: تفكيره يعني ساعات تقولي أنت مش عندك مخ فقط، يعني لو واحد تعب وحاس أنه يمكن عندي كولد ولا عندي فلو ولا حاجة، طب ما تحسنش، طب العملية جامدة، طب العملية زادت، طب يا أخي خد اسأل حكيم، خد احتياطات، روح على المستشفى بس، يعني طب قاعد تعمل ايه؟
5: نعم.
4: يعني الواحد بيشغل مخه كمان ما يهمل. وإذا كان طبعا لو اللي عنده دي ختيار طبعا في السن في الناس حواليه لازم هم اللي ياخدوا الديسيجن دي.
5: نعم. وأكيد اللي بيكون عنده أمراض بيكون مناعته أقل من غيره.
4: بالذات طبعا كلنا بنكبر، كلنا بالخطية والمناعة بتقل، وفي ناس طبعا حضرتك عارفة السكري بيقلل المناعة، أمراض القلب بتقلل المناعة، التدخين بيقلل المناعة، فكل دي لازم الواحد يدير باله. وطبعا وقاية إن لو الواحد مسافر في المناطق دي بده ياخد احتياطاته بشدة، لو يعني لو انتشر ما في أماكن أخرى من العالم. أنا عارف طبعا في قليل قوي اللي بيروحوا من عنا على كونغو، ولو إن أنا عندي عيانين هنا أصلا من كينشاسا حتى بيكلموني بالفرنسي، فإذا راحوا على إذا ناويين يروحوا يزوروا أهليهم بقول لهم أجلوا الحكاية دي مش دلوقتي أبدا. طبعا لو هم جايين من هناك طبعا لازم الدولة تأخذ احتياطاتها.
5: نعم. دكتور هاني بيطار طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالمداخلة وعلى هالإيضاحات. شكرا.
4: وأنا بتشكرك وبتشكر الاس بي اس كلها، وبتمنى الناس يوم جميل، الشمس طالعة، يوم صحي، وإن شاء الله نكون كلنا بخير.
5: شكرا، شكرا كتير لك. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
6: مستعجل أحكي لك شكرا. شكرا لك كوثر. الساعة الأولى شرفت على النهاية، حضروا مشاركاتكم للساعة الثانية للحوار المباشر، كل ما يتعلق باللقاحات، مين خايف يأخذ لقاح، مين مثلا لقاح الفلو الموسمي صار جزء من روتينه السنوي وما بقدر يستغني عنه، ومين أهل اليوم خايفين إعطاء اللقاحات لأبنائهم، وكيف بتفسروا هاي الظاهرة؟ يعني سنفند كل التفاصيل مع دكتور مروان توما في الساعة الثانية. خليكم معنا ثواني ونعود للاستوديو الأخبار.

في عناوين هذه النشرة: إيران تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع واشنطن، ووفد منها في الدوحة لبحث اتفاق محتمل. الحكومة الفيدرالية تؤجل تشريعات ضريبة أرباح رأس المال لمزيد من المشاورات. وناجون من الأجيال المسروقة يطالبون الحكومة الفيدرالية بخطوات عملية لتحقيق العدالة.

0: سليم الفهد يحييكم وإليكم التفاصيل. قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد منها في قطر لبحث في نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب. وتكثفت المساعي الدبلوماسية في الساعات الأخيرة، وشملت بالإضافة إلى الوفد القطري زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الوسيط في المفاوضات بين واشنطن وطهران إلى إيران، ومن ثم زيارته مع رئيس الوزراء شهباز شريف إلى الصين. وصرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال الإحاطة الأسبوعية عن المحادثات مع الولايات المتحدة، قال إنه يجوز القول بالتوصل إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، لكن لا يمكن القول أن الأمر يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا، متهما واشنطن بتبديل مواقفها. فيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا، وإلا فلن يكون هنالك اتفاق. وقالت واشنطن إنها ستمنح المسار الدبلوماسي كل الفرص الممكنة للنجاح في المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي. وخلال زيارته إلى الهند، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات لا تزال قيد العمل والتطوير، مؤكدا أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق.
1: Said he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: من جانبه، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول المسلمة من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاق مع إيران. إلى ذلك، كثفت إسرائيل الاثنين غاراتها على جنوب لبنان وشرقه، مستهدفة مناطق عدة بينها مدينة صور الساحلية والنبطية وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستكثف عمليات عسكرية في لبنان رغم سريان وقف إطلاق النار. وفي هذا الصدد، يقول مراسل SBS عربي في بيروت أنطوان سلامة:
2: في المقابل، طاول القصف الإسرائيلي مدينتي صور والنبطي وبلدات أخرى في محيط المدينتين في وقت طرأ عامل ميداني خطير بتوجيه الجيش الإسرائيلي إنذارا إلى سكان مدينة صور والمخيمات الفلسطينية المحيطة بها، معلنا أنه سيعمل بقوة خلال الساعات المقبلة ضد ما وصفها بالبنى التحتية التابعة لحزب الله، مع التذكير من أن المخاوف عادت لتسيطر على بيروت من تجدد الغارات على أهداف للقصف.
0: بدأ أكثر من 1.5 مليون مسلم مساء الاثنين بالتدفق من ميناء باتجاه مشعر عرفات، حيث ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة وترقب إقليمي ودولي لاحتمال التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب في الشرق الأوسط. وغادر الحجاج بملابس الإحرام البيضاء سواء بالحافلات أو سيرا على الأقدام ميناء باتجاه حرارة.

0: عرفات حيث سيبيتون ليلتهم هناك. هذا وانطلق موسم الحج هذا العام في وقت واصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال إشارات متضاربة بشأن التوصل إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وفتح مضيق هرمز الذي أثار إغلاق طهران له اضطرابا في الأسواق العالمية. توفي نيل دانيهر لاعب الفوت السابق في دوري الاي اف ال والذي تحول لاحقا الى ناشط بارز في مجال دعم الابحاث الطبيه. وبعد مسيره لعب مع نادي اسندن وتدريب نادي ملبن في دوري الاي اف ال شخصت اصابه دانيهر بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2013 وكرس ما تبقى من حياته لجمع التبرعات والدفاع عن المصابين بهذا المرض المستعصي والمميت. هذا وانضم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الإشادات التي انهالت تكريما للرمز الرياضي والخيري نيل دانيهر متحدثا أمام البرلمان عقب الإعلان عن وفاته.
1: I offer our heartfelt condolences to the Danaher family. His wife Jan, children Beck, Ben, Lauren and Luke, many grandchildren and wider family. They did so much to support the man that they loved so deeply.
0: قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الاستثناءات المتعلقة بضريبة أرباح رأس المال لن تكون ضمن الحزمة الأولى من التشريعات التي ستطرح على البرلمان خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تتضمن القوانين التي ستقدم الخميس تخفيضات في ضريبة الدخل إلى جانب إقرار خصم ضريبي ثابت بقيمة $1,000 كما تشمل إنهاء العمل بامتيازات الخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري المعروفة بالنيجاتيف جيرينج بالنسبة للعقارات القائمة واستبدال الخصم الحالي البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستواصل عملية التشاور قبل طرح مزيد من التشريعات مؤكدا أن هذه هي الطريقة المعتادة لتنفيذ إصلاحات النظام الضريبي.
1: Treasury are going about consulting, not just in tech, but consulting COSBOA, for example, ACCI, the Tech Council. There'll be a policy position paper for consultation produced as well after the first round of consultations that was all foreshadowed there on budget night, and then there'll be a second lot of legislation to deal with those elements as well.
0: قدم ناجون ومدافعون عن حقوق الأجيال المسروقة خطة وطنية إلى الحكومة الفيدرالية داعين القادة الأستراليين إلى الوفاء بالاعتذارات السابقة والالتزام بإحداث تغيير حقيقي وملموس. التقرير الذي أصدرته مؤسسة الشفاء في اليوم الوطني للاعتذار والذي يصادف هذا اليوم 26 من أيار مايو يضع خطة عمل تمتد لعامين تهدف إلى تنفيذ التوصيات العالقة الصادرة عن تقرير إعادته من المنزل من قبل الوكالات الحكومية. وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الشفاء شانون دوتسون إن خطة العمل تعد أداة عملية للوزراء والأمناء العامين للوزارات والوكالات والمنظمات الأخرى من أجل تعزيز التعافي وتحقيق العدالة.
2: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach. And that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
0: إلى أخبار الرياضة وتحديدا رياضة الدراجات الهوائية حيث تم استبعاد الدراج الإيطالي إنريكو زانونتشيلو من سباق طواف إيطاليا وذلك بعد قيامه بتوجيه ضربة رأس إلى متسابق آخر خلال نهاية فوضوية للمرحلة التي أقيمت في مدينة ميلانو. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية بيرث مشمس إجمالا أقصى درجات الحرارة فيها 25 أدليد أمطار متفرقة 19

ملبورن أمطار متفرقة كذلك 18 درجة. هوبارت أمطار 14، كامبرا أمطار أيضا 16 درجة، سيدني زخات مطر 23، بريسبن أمطار 24، وأخيرا داروين مشمس 32 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي، شكرا لإصغائكم.

0: تعرف الانتظار هو يعني من أصعب المشاعر، يعني أنت عم تنتظر المجهول.
1: الهجرة إلى أستراليا حلم الكثيرين حول العالم، من الخطوة الأولى إلى الشروط وأوقات الانتظار.
2: هو باصص للطريقة التقليدية اللي أخويا جي بيها أستراليا من 7 سنين، بس القوانين اتغيرت وفي طرق أسهل بكتير.
1: تعرفوا على أنواع التأشيرات وأهم الوثائق وآخر التغييرات لتقديم طلبات الهجرة إلى أستراليا. بودكاست طريق الهجرة كل خميس في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج، محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشام الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس، نتعرف إليها، نقترب من جماهيرها، وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
4: حلو كتير هاي نقترب من جماهيرها. بالفعل هذا البودكاست رح يتمحور حول هذه الفكرة، خليكم معنا وترقبوا بودكاست العرب والكرة في موسمه الثاني بالتزامن مع انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. ونرجع مذكركم انه بتقدروا تحضروا كل المباريات مجانا على شاشة SBS، تقدروا تحضروا الإعادات الهايلايتس أيضا على SBS On Demand إمتى ما بدكم، لأنه كتير مباريات جاي الظهر كتار بيكونوا يمكن بالشغل وراح يضطروا يحضروا الإعادة. اليوم 26 أيار مايو، هاي هي الساعة الثانية من Good Morning Australia، البرنامج الصباحي على SBS عربي، وأنا فارس حسن. شكرا للزميل سليم الفهد على كل هذه التفاصيل والأخبار في نشراتنا المفصلة على رأس كل ساعة. من أخبار الشرق الأوسط، يبدو الولايات المتحدة تبحث مع إيران خطة لفتح مضيق هرمز بعد 30 يوم من توصل الجانبين لاتفاق ينهي العمليات القتالية. حسب رويترز مصدر دبلوماسي يقول أن إيران ستشرع في تطهير المضيق من الألغام على مدى 30 يوم عقب التوصل للاتفاق، حتى السفن من كل الدول تتمكن من العبور بحرية وبشكل آمن، وستتوقف إيران عن جمع الرسوم، رسوم على عبور المضائق حسب ما أضافت رويترز. نستنى ونشوف التفاصيل، يعني يبدو اللمسات الأخيرة توضع على هذا الاتفاق الذي يترقبه العالم لإعطاء متنفس يعني للاقتصاد العالمي. بالوصول إلى موضوعنا وموضوع الحوار المباشر لهذا الصباح، أكيد عم بتتابعوا الأخبار، بتسمعوا أخبار الفيروسات وتفشي الأمراض المعدية، ظهور أمراض يعني كنا نعتقد أنها اختفت منذ زمن، وبالتزامن مع ذلك تتراجع معدلات التطعيم بأستراليا لأدنى مستوياتها منذ سنوات. القلق كبير بين كثير من الأهالي بشأن كيفية حماية الأطفال والعائلات من أمراض كانت تعتبر يعني مسيطر أو شبه مسيطر عليها. بين التحذيرات الصحية الرسمية والمعلومات المتناقضة واللي بكثير من الأحيان مغلوطة الحقيقة على السوشيال ميديا، ذاكرة COVID-19 يعيش البعض في حالة من الحيرة اليوم. يعني هل اللقاحات بعدها آمنة وضرورية كما كانت؟ وإذا كانت بالفعل كذلك، لماذا تعود أمراض زي الدفتيريا مثلاً إلى الواجهة؟ الحكومة أطلقت حملات وطنية للتشجيع على التطعيم، واحدة تستهدف تطعيم الأطفال في موعدهم المحددة، وحاب أسمع من الأهل بعد قليل، وحملة تانية بتركز على حماية كبار السن خلال فصل الشتاء من الأمراض التنفسية زي الفلو وغيرها. هالخطوة جاي بوقت تؤكد فيه سلطات صحية أنه عشرات الألاف من الأطفال بأستراليا مش محميين بالكامل بسبب انخفاض نسب الالتزام بجدول اللقاحات الوطني. عندنا

0: بالداخل مؤشرات مقلقة. بغرب أستراليا تفشي للدفتيريا، وفيكتوريا تسجل عشرات مواقع التعرض المرتبطة بالحصبة خلال الأسابيع الأخيرة. عالميا، منظمة الصحة العالمية تتابع تفشيات جديدة لفيروس إيبولا بإفريقيا، في تذكير اليوم للعالم أن الأمراض المعدية ما بتختفي، تتراجع فقط لما تبقى معدلات المناعة المجتمعية مرتفعة. بالمقابل، بحذر أطباء وخبراء صحة عامة من اختزال القضية بفكرة الرفض، يعني بس رفض أو تمرد على العلم. كثير من الأهالي بحسب مختصين ما برفضوا اللقاحات بالضرورة، بل حاسين بالخوف أو الإرهاق أو حتى يمكن فقدان الثقة بعد سنوات من الجدل الصحي الحاد حول فعالية اللقاحات خلال فترة كوفيد. أكيد كلنا نتذكرها. سؤال أساسي نطرحه بهاي الحلقة، كيف ممكن استعادة الثقة؟ هل بتكفي الحملات الوطنية لإقناع الناس، ولا التأثير الحقيقي ببلش بالحوار بين العيلة وطبيب العيلة اللي بخاوف على بيعرف مخاوفهم بجيب على أسئلتهم بعيدا عن التخويف والاتهامات؟ خلونا نجاوب على كل الأسئلة الملحة بهاي الفترة مع طبيب الصحة العامة دكتور مروان تومة، ضيفنا في هذه الساعة. أهلا وسهلا فيك دكتور مروان بجود مورنينج أستراليا، اشتقنا، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا أخي العزيز فارس، أنا هم مشتاق لك وللمستمعين، وتمنياتي بالصحة للجميع.
0: يا رب الصحة للجميع. يعني دكتور مروان، زي ما حكينا بالمقدمة، اليوم في تراجع بمعدلات التطعيم لدرجة مقلقة، يعني دفعت الحكومة لإطلاق حملات توعية بأهمية اللقاحات. من يعني طبيعة تعاملاتك اليومية مع المرضى اللي بتشوفهم، مع العائلات، مع الأهل اللي عندهم أطفال، في تغير بالوعي اليوم، ولا في فقدان بالثقة، ولا الرسائل الصحية مش عم توصل للناس بالطريقة الفعالة؟
1: هو يعني مجتمعة يعني هاي الأسباب، أسباب كثيرة، قلة التلقيحات، المعلومات المضللة، وانعدام الثقة، يعني انتشار ادعاءات خاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدم الثقة بالحكومات وشركات الأدوية والأنظمة الصحية. بس هم خلينا نكون يعني أمينين، أكو صارت مثلا أخطاء طبية أو ممارسات غير أخلاقية ممكن أثرت على ثقة الناس، بس هاي تصير بكل مهنة، تصير أخطاء. خوف من الآثار الجانبية، قلق من الأعراض الفورية، أكو ناس تبالغ بالمبالغة بتأثير الآثار الجانبية، سوء فهم التوازن بين المخاطر والفوائد. نقطة مهمة ثانية، مثلا دفتيريا أو الخناق، انخفاض الإحساس بخطر المرض، يعني من المرض يصير نادر، الناس ما تشوفه بصورة مستمرة، فتفقد الإحساس بخطورة هذا المرض، فتبدي ما تهتم. كثير من الشباب والناس اللي هم في منتصف الأعمار ما متعرضين لهيك شيء، قد يظنون همين أنهم غير معرضين للإصابة، الصحة جيدة.
0: معتقدات بولاية بعيدة، مثلا في تفشي بنورثن تيريتوري أو مش بولايتي، أو يعني مش حاسس صحيح بخطر فعلي، يعني بقولك بعيد صحيح عن الموضوع.
1: اي بالفعل اكو ناس يفضلون، ها انا افضل الطب التقليدي عن الطب الحديث. معتقدات ثقافية، اكو ناس يتأثرون بناس يعطون. هسه المشكلة على السوشيال ميديا، يعني انه بس مجرد شخص يكون بريزنتابل، يعني يبين او يبين سواء رجل او انثى شكل لائق ويحكي او يتكلم بصوره بيها ثقه، الناس صح تنجذب صح من غير ما تفحص الحق. يعني بس اريد من كل هالموضوع، اريد الناس تفحص الحقيقه، تدور على الحقيقه المضمون وليس الشكل الظاهر.
0: بقولك سألت الـ AI أو سألت تشات جي بي تي، وبتعرف دكتور مروان يعني أكيد من تعاملاتك مع المرضى على مدى كل هالسنوات، في ناس أنتي فاكسرز، ضد اللقاحات شكلا ومضمونا، وفي على الجانب الآخر أهالي مترددين بإعطاء لقاحات لأبنائهم، مش بالضرورة لأنه ضد اللقاح، لأنه زي ما حكيت مر عليه كتير ريلز ومقاطع فيديو ومقالات، وبقول لك مثلا إذا أعطيت ابني هذا اللقاح يمكن يصير عنده ADHD. هاي عم بسمعها كتير من يعني مع بنكون قاعدين بقعدة عادية أو بعشاء أو مع أصدقاء، بسألهم طب من وين جبتوا هاي المعلومة، يعني شو مصدرها؟ بقول لك شفتها على السوشيال ميديا، وأنا بعرف ناس صار معهم هيك، بس ما في يعني ما في معلومة موثوقة أو موثقة فعليا، مجرد يعني تبادل المعلومات بشكل عشوائي يعني للأسف بين مزدوجين. اليوم من اللي عم بتشوفه قديه المعلومات المتضاربة عم بتأثر على قرارات الأهل يعطوا اللقاحات لأبنائهم، يعني في تأخر فعلي، ناس ما عم تلتزم أو نسبة من الناس ما عم بيلتزموا بالجدول التطعيم لكل طفل.
1: صحيح، يعني أنا ذاك اليوم سمعت من زميل إلي حتى يعني مجرد انه في عائله رفضت انه حتى الطفل اول ما يولد انه ينضرب فيتامين كي اللي هو يفيد حتى لا يصير نزف وهالامور بالطفل اول ما يولد الطفل، وهذا شيء روتيني. فالناس ذهبت الهل اتجاه المتطرف، انا اعتبره انه حتى الفيتامين المفيد ها كانه هذا ابره، هذا تلقيح، هذا راح يضره، اثرت كثير. واحنا بنشوف هذا يعني احصائيه بسيطه اخ فارس للمستمعين. العالم قبل 100 سنه كان مليارين، اقل من مليارين، هسه احنا الحمد لله وصلنا 8 مليارات. يعني كيف وصل؟ طبعا ارتفاع مستوى المعيشة، نظافة المياه، الزراعة، ها كلها تطورات مهمة، بس الأساس هو التطور الطب وبالأخص التطعيمات اللي أنقذت حياة الملايين، وقد أجرؤ أن أقول ممكن أكثر، حتى ممكن مليار وأكثر، حتى أثرت كثير. فأنت أفحص الحق وابحث عن مواقع حقيقية، احكي مع طبيب العائلة، احكي مع مصادر موثوقة،
0: منظمة الصحة العالمية وغيره، في مصادر يعني بتقدر تحكي لك بالضبط شو المعلومة الصحيحة. ولكن كمان كتار بجادلوا دكتور مروان انه بعد سنوات كوفيد وكل الجدل حول اللقاحات وانه تم تطويرها بسرعة، وبعدين تقارير تحدثت عن انه الناس صارت تعاني من اللقاحات نفسها، يعني صار عندهم فتيق دائم أو نوع من الأعراض الجانبية. فتعتقد يعني هاي السنوات اللي عشناها والمرحلة اللي كانت مرهقة صحيا يعني لدى كتار، زادت من هالحيرة عند الأهل وخلتهم يترددوا أكثر بإعطاء اللقاحات لأولادهم؟
1: نعم زادت، وأكون أمين، نعم هو ما حتى حبة البنادول بها أعراض جانبية، أنت ما تقدر تربح 100% وتخسر 0%، بس أنت تأخذ الأمور بتوازن. بس خلي فترة كوفيد هي فترة طارئة، يعني خلي نرجع للي نعرفه، للأساسيات، هاي اللقاحات اللي مثلا ضد الدفتيريا، ضد القزاز، ضد شلل الأطفال، هاي مثبوتة على مدى عشرات السنين، وقد أجرؤ يعني حتى يعني أكثر. فهاي لا تخلي حدث طارئ مثل الكوفيد يأثر على الأشياء اللي إحنا نعرفها ومدروسة. وحتى يعني لقاحات الكوفيد هي لو تعرف يعني بالتوازن عملت أشياء إيجابية أكثر بكثير من الأعراض السلبية اللي قسم من الناس ومع الأسف عانت من عدها.
0: يمكن الأخبار والقصص السلبية بتنتشر أسرع عادة على السوشيال ميديا.
1: 100% دائما احنا حتى الأخبار يعني دائما حتى بنشرة الأخبار كنت دا أسمعها، أكثر الأشياء السلبية دائما احنا نحب نسمعها مع الأسف أقول نحب نسمعها، بس هي هو هذا الواقع أو تنتشر أسرع.
0: صحيح بتنتشر وبتصير موجة من المعلومات المضللة اللي ما لها أساس بكتير من الأحيان. طب بنفس الوقت دكتور مروان عم نتابع بقلق يعني هون بأستراليا عودة أمراض زي الدفتيريا مثلا أو زي الحصبة، فيمكن هاي زادت على هالمشكلة إنه طب أوكي إذا اللقاحات فعالة ليش رجعت هاي الأمراض المعدية اللي إحنا كنا فكرنا إنها خلاص يعني انقرضت وراحت واختفت عادت إلى أستراليا. هذا الموضوع بدل ما يرجع الناس على اللقاحات عم ببعدهم عنها بكتير من الأحيان. كيف تقرأ هاي الظاهرة يعني ظاهرة عودة هاي الأمراض المعدية؟
1: سؤال حلو. هي اللقاحات بهاي الأمراض فعالة بدرجة جيدة.

0: جدا وقد اقول ممتازه. بس همين نرجع للوعي الصحي. هسه لقاح الدفتيريا موجود ضمن لقاح ثلاثي احنا نسميه القزاز، خناق، سعال الديكي، دفتيريا، تتنس، هوبينج كوف. هذا اخر جرعه الشخص ياخذه حوالي عمره 12 13 سنه بنظام التلقيح الاسترالي، يدوم 10 سنوات. فالمفروض يعني مع الإنسان يتكلم مع طبيب العائلة وكل 10 سنين يجدد. هسه مثلا أبسط شيء سكن دا أسمع يجبالي يعني الأخوة المسلمين اللي دا يروحون على الحج، أكثر من 1,000,000 شخص راح يكونون هناك، رجاء أخذ لقاح الدفتيريا، وهم هو راح يحميك كذلك من السعال الديكي ومن القزاز. بس أنت كون ماخذ لقاح قبل 20-30 سنة، اللقاحات مع مرور الزمن تفقد قوتها. خلينا نقول كذلك الحصبة، يعني نفس الشيء، يعني ممكن فهذا فحص دم ممكن نعمل تشيك كيف المناعة الشخص، أكو أشياء نقدر نعرفها بفحص الدم، أشياء لا، فممكن الوقاية منها.
1: طب دكتور مروان، يعني احنا داخلين على شتاء وانا بملبن يبدو شتاء بارد، وتعرف موسم للفيروسات التنفسية والامراض التنفسية، فلو وغيرها كتار، يعني الناس فريقين، في فريق بقول لك انا ما بقدر يجي علي الشتاء وانا مش ماخذ لقاح الفلو، وفريق تاني بقول لك لا انا جربت اخده مرة ومرضت من اللقاح، حسيت حالي تعبت فما بدي اعيدها. كطبيب صحة عامة وعندك خبرة طويلة بهالمجال، قد ايه مهم ناخذ الفلو فاكسين؟ هل بتشوفه مهم ام مهم للناس الاميونو كومبرومايزد او الناس عندهم امراض مزمنه او كبار سن، ولا مهم للكل؟
0: شوف 100% انا اشوفه يعني مهم، خاصه الناس الكبار السن عندهم مشاكل صحيه. انا شخصيا اخذه عاده كل بدايه شهر 5 اخذه. ابني عنده ربو قصبي، الجمعة الفاتت وصيت زوجتي تجيبه وجابته، هاي منتهين من عدها. بس يا ريت إذا أنت يعني حتى لو عندك بس مجرد 30-40 سنة وعندك مثلا ضغط أو عندك سمنة بسيطة، زيادة وزن، السكري، كل ما قبل السكري، كل هاي الأشياء همين تخليك عرضة لمخاطر مضاعفات الإنفلونزا، يا ريت تأخذه. عموما اللقاح جدا أمين، من كل 10 يعني، حتى أقول لك فد إحصائية اللي أشوفها من خلينا نقول من تجربتي الشخصية، من كل 10 فشخص واحد يقول لك صارت عندي أعراض من عنده. بس هذول اللي يصير عندهم أعراض هذول مو بسبب أنه صارت عندهم إصابة من فيروس، لا، هو الجسم نفسه دا يتعامل مع اللقاح اللي أخذه. وبالعكس هذول اللي صارت عندهم أعراض، النظرية الطبية تقول هذول راح تكون عندهم حماية ممكن قد تكون حتى أقوى. فبس إحنا نشوف الأعراض بس ما نشوف هاي الأبرة، ممكن حمتك من دخول العناية المركزة، ممكن حمتك من الموت، بس أنت ما تشوف هاي الحماية أو الوقاية.
1: دكتور مروان، أخيرا يعني شو بتوجه كلمة للناس المترددين اليوم خايفين من اللقاحات، سواء هم ياخدوها ويعطوها لأولادهم، شو بتحكي لهم؟
0: رجاء ابحث عن الحق، دور مصادر موثوقة، تكلم مع طبيب الصحة جنرال براكتيشنر مالتك، ولا تسمع أو أحكم على الأمور بطريقة متوازنة، لا تخلي العواطف تجرك. هاي الجملة الأساسية اللي أريد الناس تفهمها.
1: حلو كتير، مقاربة جدا واقعية. شكرا جزيلا لك يا طبيب الصحة العامة دكتور مروان تومة على هالمعلومات، ونحن كنا بالحقيقة بحاجة يعني لوقفة صحية من هذا النوع. شكرا جزيلا لك ونهارك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا أخي العزيز فارس، أنا ممنون من عندك وممنون للمستمعين، وصحة للجميع.
1: إن شاء الله، ولك أيضا ولعائلتك. كان هذا طبيب العائلة وطبيب الصحة العامة دكتور مروان توما. المعلومات التي وردت في هذا اللقاء على سبيل المعلومة العامة، دائما نشجعكم مستمعين ومستمعاتنا على مراجعة طبيب العائلة، بحث تاريخكم الطبي، لأن الحالات الفردية أكيد تختلف من شخص لآخر. شاركونا بالحوار المباشر الآن، الخطوط مفتوحة على 1300 799 624. شعرين بثقة اليوم بسلامة اللقاحات والكوفيد 19 وما رافقها من معلومات متناقضة خلتكم أكثر ترددا؟ شو تجربتكم أنتم مع اللقاحات؟ سمعونا آراءكم بعد هذا الموجز الإخباري.
2: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. إيران تتحدث عن تقدم في المفاوضات مع واشنطن، ووفد منها في قطر لبحث اتفاق محتمل. الحجاج يتوافدون على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج. وناجون من الأجيال المسروقة يطالبون الحكومة الأسترالية بخطوات عملية لتحقيق العدالة.

0: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
1: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
0: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
2: شوكت يعني أخذت الصدمة.
0: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
2: في صفحة معنوية أكيد.

في جولة على حالة الطقس هنا في أستراليا، نبلشها بملبن. اليوم الأجواء كانت ضبابية الصباح، الرؤية غير واضحة، أمطار محتملة وتسعة عشرة درجة. ننتقل إلى سيدني، كمان اليوم أجواء ماطرة ولكن درجات الحرارة يعني أعلى شوي و22 درجة مئوية. ننتقل إلى بريسبن عاصمة كوينزلاند، أجواء ماطرة و24 درجة مئوية. ننتقل غربا إلى باث، اليوم أجواء مشمسة كليا، ما في أمطار وأجواء يعني حلوة ربيعية، بعدها باث ما دخلت بالشتاء و25 درجة مئوية. إلى الجنوب إلى أديليد عاصمة جنوب أستراليا، أمطار متفرقة و19 درجة. إلى تازمانيا وهوبارت عاصمة الولاية، أجواء ماطرة و14 درجة. إلى أقصى الشمال داروين عاصمة المقاطعة الشمالية، أجواء مشمسة كليا، ما في أمطار و32 درجة مئوية. نختتم جولتنا على حالة الطقس في العاصمة كامبرا، أجواء ماطرة و16 درجة.

في أخبار الرياضة من أبرز عناوين اليوم: إعلان تنس أستراليا تعيين أندرو عبدو مديرا تنفيذيا جديدا لها على أن يتسلم المنصب ب 15 تموز يوليو خلفا لكريك تيلي اللي انتقل لليو اس تنس أسوسيشن. بالكريكت، ميغان تشوت حكت أن كأس العالم تي 20 هذا العام سيكون آخر مشاركة كبيرة لها على مستوى الاي دبل سي، بإشارة يعني إلى مرحلة انتقالية على ما يبدو قادمة داخل المنتخب الأسترالي النسوي. بالرجبي ليج، نيو ساوث ويلز بلوز دخلوا أسبوع الستيت أوف أوريجن الأول وسط قلق من إصابة ميتشل موسز بعضلة الفخذ الخلفية، ما دفع الجهاز الفني لاستدعاء إيثان سترينج ومات بيرتون إلى المعسكر قبل المباراة المقررة الأربعاء بستاديوم أستراليا، وأكيد رح نعمل عليها عجقة رياضية بكرة. أي بي سي سبورت عم تحكي إنه إف إل خسر واحد من أبرز رموزه مع التحضير لتكريم نيل دان وفاته في مشهد يعني يعكس حجم الأثر اللي تركه داخل اللعبة وحتى خارج الملاعب أيضا. بالساحة الدولية ومع بصمة أسترالية، أوسكار بياستري يعني الحديث عنه بكندا أنهى السباق خارج النقاط، لم يحصل على أي نقاط إثر احتكاك وحتى عقوبة زمنية. مدير مكلارين أكد أن الشائعات حول مستقبل بياستري مع الفريق مجرد شائعات يعني لا تتعدى كون ذلك. من الرياضة إلى حوارنا المباشر مستمعينا ومستمعاتنا، يعني كلنا عم نتابع بقلق أخبار التفشي الدفتيريا، عم نحكي عن الحصبة عادت إلى مواقع عدة في فيكتوريا، وهذا الموضوع طرح اللقاحات تحت الضوء، خلى هذا الموضوع تحت الضوء مجددا. هل يترى اليوم أنتوا صار عندكم قلق من موضوع اللقاحات؟ كيف بتفسروا انه الاهالي عم بتأخروا حتى في تطعيم ابنائهم يعني على الجدول؟ نعرف الناس اللي عندهم اولاد، كل طفل لما ينولد عنده جدول للقاحات. الناس للاسف حسب الارقام والاحصائيات عم بتأخروا بالالتزام بهذه اللقاحات. تشعروا بثقة كاملة بسلامة اللقاحات؟ هل ترى أنتم الناس بياخذوا الفلو فاكسين؟ هل جائحة كوفيد 19 وما رافقها معلومات متناقضة خلاكم أكثر ترددا بهذا الموضوع؟ شاركونا على 1300799624. قدي اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عم تنشر معلومات، مش بالضرورة انه كلها معلومات خاطئة او مضللة، ولكن عم تنشر معلومات بدون اساس، عم بتشكل رأي معين بالشارع رافض للقاحات بدون اساس علمي، عم تنشر يمكن اكتر خوف وشكوك في بعض الاحيان ليست في مكانها. هلا احنا حابين نسمع تجارب بهذا الحوار، كونه سمعنا طبيب في النصف الاول من هاي الساعة. مين مثلا بياخد الفلو فاكسين كل سنة بقولك انا ما بقدر الا اخد هذا اللقاح؟ عم نستنى اتصالاتكم. مين على الجانب الآخر من هذا النقاش؟ لا، ملتزم كتير باللقاحات وبيعتبر انه لولا اللقاحات كان هالأمراض ربما فتكت بملايين البشر يعني، ومنعرف تاريخيا بعض الأمراض بالفعل يعني حص

0: الأرواح وجاءت لقاحات، ناس أخذوا لقاحات، صار في مناعة مجتمعية. شو تجاربكم يا ترى؟ مين خايف من الفلو سيزن كمان بفضل أنه يأخذ اللقاح؟ هل ترون أنه يعني بكفي أنه الواحد يأخذ لقاحات زي اللي حكى زي ما حكى دكتور مروان يعني مرة كل 10 سنين، ولا بتفضلوا أنكم تراجعوا هذا الموضوع مع طبيب العائلة؟ خلونا نبلش مع عصام من سيدني. أهلا وسهلا فيك عصام، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا، كيفك؟
1: الحمد لله الحمد لله. كيفك فارس؟
0: والله الحمد لله تمام. طمني عن وضعك اللقاحي.
1: والله شوف فارس، اللقاحات جدا مفيدة يعني كإن جنرال يعني، بس المخاوف اللي صارت هي بسبب الكوفيد، ونتمنى يعني أطول إحصائيات يعني حتى مو بس الحكومة الاستغالية، كل الحكومات إنه تصارح المواطنين باللي صار بفترة كوفيد، مو إن هذه طعن باللقاحات، بالعكس اللقاحات جدا مفيدة، ويعني بسبب اللقاحات البشرية نقضت من هواي أمراض وهواي يعني مصائب خلصنا من عدها. بس إحنا يمكن اللي خلى الناس تخاف هي فترة كوفيد، وبعد كوفيد الأعراض اللي صارت والأشياء الجانبية اللي صارت يعني كثير من الدول. أحبذا احنا نتمنى ان اكو احصائيات دراسة يعني تسلط الضوء على كل اللقاحات اللي احنا اخذناها
0: بشفافية، يعني يكون في شفافية بالمعلومات.
1: صح، لان فارس في ناس ما اخذت اساسا لقاح كوفيد، او بالبداية كانوا يخوفون. انا من الناس اللي اخذت 3 لقاحات من كوفيد لان كنت اضطر اني اسافر فلازم اخذ لقاحات، وبقية الناس ما في كثير ناس عرفها ما اخذت لقاحات، والناس السافر طبيعي هسه وما صار اي شيء يعني. مو معناته ان كوفيد ما كان خطر يعني شكل، لا لا بالعكس، بس احنا هذا اللقاحات نحب ان احنا نفهم شنو الأعراض اللي سببتها، شنو الأضرار اللي سببتها. أما بقية اللقاحات فأنا واحد من الناس اللي أؤمن باللقاحات جدا،
0: اللقاحات التقليدية. شكرا عصام، كتير مهم النقطة اللي عم تحكي فيها، يكون في شفافية بالحملات الصحية وحملات التوعية. شكرا لك عصام، بسطت كتير سمعت صوتك، نهارك سعيد. Thank you. شاركونا على 1307-99624. هون عنا بأستراليا في مؤشرات مقلقة، يعني بغرب أستراليا في 80 حالة دفتيريا منذ أواخر العام الماضي، معظمها مناطق يعني ريفية ونائية بفيكتوريا. سلسلة تحذيرات اليوم بعد تسجيل حالات حصبة، يعني وكنا نعتقد الحصبة خلص اختفت يعني من زمان. شاعرين بالقلق يا ما بنا أكيد نخوفكم، ولكن حاب أسمع منكم شو انطباعاتكم عما يحدث، وهل أنتم من مؤيدي لقاحات ولا مرأتوا بمرحلة تكاست داوت يعني على الموضوع، وأنا أشعر بقلق ما أو ما بدي أخذ لقاح لهذا السبب. سمعوني وبالآخر أكيد الكلمة لخبراء الصحة. شيرين، يسعد صباحك، كيف؟
2: صباح الخير. هلا. ابو حسن، هلا. شلونك؟ شلون صحتك؟ تحياتي البيت، وان شاء الله تكون بخير.
0: الحمد لله بالف خير، عم نشتغل هيك مشاريع متعدده باس بي اس عربي، بركي قريبا ان شاء الله بنسمعها.
2: الله يسعدكم ويوفقكم ان شاء الله يا ربي.
0: شو تجربتك مع اللقاحات خبرينا؟
2: والله يا فارس انا كل سنه كنت اخذ تلقيح مال الفلو، بس كل سنة كل ما أخذ ورا أسبوع أسبوعين يعني أتعرض من الإنفلونزا كلش قوية
0: مع اللقاح،
2: يعني من اللقاح يعني أبقى من عندي الشتاء من يخلص أنا 3 أو 4 مرات أنصاب، فقررت هالسنة مستحيل أخذ أي لقاح. ومع الألم أنا كنت يعني أأمن باللقاحات وماخذة مال كوفيد، بس هالسنة قدرت راح أجرب أشوف نفسي هالسنة ما راح أخذ اللقاحات، يعني كل ما أخذ لقاح أتمرض أبقى بالفراش يعني 3 أو 4 مرات أنصاب. ومع العلم
0: يعني بتحس حالك ما استفدتي من إنه أخذتي اللقاح وبرضو أخذتي الفيروس وما استفدتي؟ يعني
2: ما استفاديت. ولهذا يعني نتمنى تكون يعني ثقتنا قوية بالحكومة، فاللقاحات ريتها يعني بصدق يعني ينطون اللقاح للمريض بأن يشافه مو يتمرض، ولو باقي اللقاحات بالنسبة للأطفال وهي ما عادي يعني بالنسبة للأولاد يعني أحفادي ماشيين على اللقاحات السنوية.

0: مالتهم ينطوهم، بس عجبها هالسنه اللقاحات مال الفلو راح ينطوهم، ما سمعت لحد الان. ولهذا قررت وي نفسي بان هالسنه ما راح اخذ اللقاح واشوف حالي.
1: ثانك يو انك شاركتي تجربتك بصراحه، انه يعني اوكي مرات بتجربه سلبيه مع اللقاح قررت ما اخذه. بنرجع بنحكي لمستمعينا دائما راجع طبيبك، لانه كل شخص اكيد وضعه الصحي بيختلف عن الثاني. ناس عندها امراض مزمنه، ناس لازم تاخذ اللقاح، ناس عندها الخيار. يمكن شيرين بتمنى لك الصحه الدائمه، وكثير انبسطت سمعت صوتك. ضلي بصحه وخير ان شاء الله.
0: تسلم اخويا، باي باي.
1: ثانك يو، باي باي. خلينا نروح عند جورج، نسمع من جورج وتجربته مع اللقاحات. اهلا وسهلا فيك جورج، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: هلا فيك. اهم علاج الجيم، الجيم والوركينج اوت بشكل دائم بيساعد على الصحه، ان شاء الله الصحه الدائمه لك. شو تجربتك مع اللقاحات؟
2: والله انا شوف، انا صهري دكتور يعني، وانتم استضفتوا عدة مرات عندكم، بدي روح على سوريا ما فعل ياخذ لقاح الكوفيد 19. يا عمي خذوا خذوا، انت ما بتعرف الوضع بسوريا، راح ام علقها هونيك وصار معه كوفيد 19. هلا خبرني شغلي انه عمل فحص دم تيشوف نسبة المناعة عنده بجسمه، فطلعت متدني الحقيقة. قلت له يعني فحص الدم بيقدر واحد يحصل على المناعة تبعه؟ قال ايه. رحت لعند الدكتور عمل لي فحص دم للمناعة، طلعت الحمد لله 100% رغم تقدمي بالعمر. أنا حاليا أخذت الكوفيد 19 وأخذت الإنفلونزا، ومن كم يوم أخذت الدفتيريا. يعني ليش الواحد في، بس مشكلتنا أخي فارس نحن بنسمع لرجال من هون ومن هون ونساء وكذا، فلاني صار معه فلان صار معه، وهذا شيخ بيعطيك رأوي وهذا كوري بيعمل لك أبان الذي وما بعرف شو. أنا بدي حذر من هالناحية هاي، إنه ما تلجأوا إلا للمؤسسات العلمية. يعني بده يجي خوري أو شيخ يحط محل هالمؤسسات العلمية اللي صار لها عشرات السنين ومئات السنين برا البحوث العلمية وإلى آخره، تعطي الإنسان والبشرية شيء مفيد وعلمي. نلجأ لواحد يلا يقرأ ويكتب يعني
1: كمان جورج، بس حتى نكون يعني منصفين، كتير رجال دين ومؤسسات دينية بتدعم العلم وبتحاول دائما تروج المعلومات الصحية الموثوقة مصادرها الموثوقة، أكيد مع الاحترام للجميع. إن شاء الله كل الصحة لك دائما أخي جورج، سعدت بسمع صوتك. Thank you جورج. مكمل بحوارنا المباشر على 1307-99-4. شو روتينكم السنوي لأخذ اللقاحات، سواء أنتم من الناس المتعودين على لقاح الفلو أو الانفلونزا؟ هل ملتزمين إذا عندكم أطفال صغار بإعطائهم تطعيماتهم في مواعيدها المحددة؟ الأرقام يعني تقول غير ذلك، في تراجع ملحوظ يعني في معدلات التطعيم. فعم نحاول بهالحلقة نعرف ليه الأهل اليوم واعين بحيرة ما من أمرهم، هل بسبب كوفيد 19 ولا بسبب المعلومات المنتشرة على السوشيال ميديا؟ خلينا نشوف أدي شو تجربته مع اللقاحات وش رأيه بالموضوع. أهلا وسهلا فيك أدي، صباح الخير.
3: صباح الخير على الجميع.
1: يا هلا، صباح النور.
3: الله يخليك ويحفظك. مع اللقاحات ابتداء أنا مع الدكتور مروان.
1: نعم
3: نتكلم، هو لازم نفصل لقاحات الجائحة غير لقاحات العادية وغير
1: تقليدية.
3: لقاحات الأطفال التقليدية. لقاحات الأطفال هذه المفروض مسألة يعني أصبحت كالأكل والشرب، وليس يعني وغير منطقي واحد طفل ما يلقحها بالحصبة والتلقيحات العادية، حتى يعني ما أعرف كم واحد هنه. فهذني يعني المفروض نفصل فصلا تاما، وهذا أنا أعتبره نوع من قلة الوعي.
1: بيقدروا الناس يفصلوا برأيك يعني التجربة المرأة فيها مع لقاحات كوفيد، هو بالنسبة لبعض الأشخاص كلها لقاحات.
3: فارس التسويق كارثتنا في التسويق، يعني الأطباء مع احترامي كل الأطباء أو المعنيين أو وزارة الصحة يتكلمون كلام جاف غير واضح. يا جماعة ننزلوا إلى مستوى الناس وكلموهم مثل ما السوشيال ميديا تكلمهم، هذا الخلل اللي أنا أشوفه. يعني يكلمون الناس بكلام جاف كلام علمي، طب مو المواطن مخه مضروب وصار عنده عدم ثقة بسبب كوفيد والفوضى اللي صارت أيام كوفيد؟
1: نعم.
3: وهذه جائحة، هاي تختلف الديبيتابل

0: مثل ما يقولون. لكن لقاحات الأطفال هذه المفروض ما فيها نقاش. أنا الحمد لله أطفالي لما كانوا صغار والآن أحفادهم. وأقول لك قضية فارس، السنة الماضية الفلو فاكسين لا أنا ولا الزوجة ولا ابني السبيشال نيد اللي يعيش معي لقحنا. ليش؟ نسينا وانشغلت. كل سنة بلقح. السنة الماضية لا والله تبهرلنا في الفلاونزا. السنة أول الناس على طول احنا ثلاثتنا
1: على أول شهر خمسة قبل الموسم. أدي كلامك كتير موزون الحقيقة، وأنا كتير سعيد بمشاركتك. شكرا جزيلا لك.
0: انشغلوا السنة على طول أول الناس لقحوا على مدة يرتاحون، بدل ما العام يعني أخذوا شهرين واحد يصحى واحد يتمرض. فلذلك أنا حتى أدعو الكوميونيتي عندي في المواسم بدعوهم أن يأخذون اللقاحات العادية المأمونة التي متفق عليها تقليدية. وعدم
1: الانجرار
0: ورا السوشيال ميديا. هذا الكلام مو صحيح.
1: Thank you Eddie، شكرا جزيلا لك، مشاركة حلوة. هلأ الانتي فاكسرز عادة أو المجموعات هاللي بترفض التطعيم يعني بشكل كبير، مش كلهم كتلة واحدة يعني، حتى نكون برضو موضوعيين. في ناس برفضوا اللقاحات بشكل كامل، وفي ناس برفضوها ما برفضوها بالمطلق، ولكن عندهم شكوك. يعني في ناس بقول لك أنا بأمن المناعة الطبيعية أفضل من اللقاحات. بعض مجموعات الأنتي فاكسرز تربط بعض اللقاحات بمشاكل مثل التوحد أو الأوتزم. ما في دراسة علمية كبيرة لا الدليل على هذا الموضوع، والدراسة الأصلية اللي أثارت الادعاء قبل سنوات سحبت لاحقا يعني بسبب مشاكل علمية وأخلاقية وفق منظمة الصحة العالمية. خلينا نشوف إيهاب شو رأيه بالموضوع. هلو إيهاب، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: يا هلا فيك. هلا.
2: أنا هلا. مدرس. I'm a teacher. طبعا
1: صحيح.
2: لازم إن أنا أخذ اللقاح عشان طبعا مع الولاد all day، واللي ده واللي بيعطس واللي عنده واللي عيان، فلازم يبقى عندي مناعة. فده بالنسبة للفلو كل سنة لازم أخده، والمدرسة بتديهولنا بلاش. It's okay. فده كويس. الحاجة التانية معرفش إذا كان حد عنده نفس المشكلة ولا لأ. الفاكسين بتاع الكوفيد من ساعة ما خدته وأنا ملاحظ إن صار عندي تدهور في الشورت تيرم ميموري، اللي هي ما أعرفش بقى أقولها إيه بالعربي، شورت تيرم
1: بالذاكرة القصيرة. نعم
2: القصيرة. يعني مثلا أنسى اسم تلميذ، أنسى اسم ممثل، أقول يا ساتر يا رب اسمه إيه الممثل ده، أنا فاكر اسمه، إني أفتكر الاسم مش فاكره. في الآخر ده مثلا محمود ياسين، بس يعني مش الأسامي المشهورة، بس حاجات كده خفيفة يعني بنسى أسماء مثلا.
1: فلهيك صار عندك يعني موقف ضد اللقاحات بشكل عام؟
2: بس الكوفيد،
1: بس الكوفيد
2: مش ضدها، بس الكوفيد بتهيألي معرفش لو حد تاني عنده نفس المشكلة دي ولا لأ، إنه الشورت ميموري صارت عندي ضعيفة يعني.
1: Thank you إيهاب، شكرا جزيلا لك. سامحني ما رح نقدر نعلق على السبيسيفيكس يعني الخاصة فيك، كونه إحنا يعني أنا مش خبير صحي، وظروف فردية بتختلف من شخص لآخر، ويعني ما بقدر أعطيك تفاصيل عن حالتك. بفضل أنك تراجع طبيب العائلة. يعني كنا نسمع أحاديث أكيد عن هذا الموضوع، ولكن ما عندنا أي يعني ورقة علمية قدامي أحكي لك أنه مثلا لقاح كوفيد بسبب هاي الأعراض طويلة المدى. خلينا نروح على فاصل إعلاني قصير، بعد منكمل على 1300799624. هذا الحديث الشيق معكم، ليه في تراجع بمعدلات التطعيم. عادل وعادل خليكم معنا، فاصل ونواصل.

0: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
1: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
2: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
1: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: انت يعني هو انا الحقيقه ما عندي ربط مباشر بين الفاكسين والحاله اللي عم تعاني منها، ولكن اللي صار معك بدون ما ندخل بتفاصيله خلاك تتخوف من كل اللقاحات؟
4: الحمد لله بس تبع الفلو والفاكسين بحياتي ما اخذته مش راح اخذه، ما اللي محتاج له لان جسمي الحمد لله والشكر عندي قابليه. كل إنسان تختلف قابلية جسمه.
3: إذا أنت يعني ممن يرون أنه المناعة الطبيعية تكفي، يمكن موضوع ما بنطبق على الناس عندهم أمراض مناعية immunocompromised أو من كبار السن، ولكن أنت ترى أنك لست بحاجة إلى لقاح الفلو. نتمنى لك الصحة الدائمة عادل. خلينا نختم مع عادل ميخائيل من ميلبن. هلو عادل، صباح الخير.
5: يا صباح الفل،
3: يا حلو صباح،
5: يا حلو طول نهاركم، نهارنا فل.
3: يا هلا فيك.
5: انا طبعا بالنسبه لكل اللقاحات باخدها في المواعيد، وبس في كلام الجي بي وزي ما قال الدكتور توما ان لازم ناخد نسمع كلام الدكتور، فانا باخد كل اللقاحات.